تلو يبتن شو يعني نيجا برنامج كي رواي فرعين ينيجا ستيب هاي واقو بن أبني في رواي يوم إدي كوكران رواي إبتوج I remember بن بور رواي يوم برندالي رواي إبتوج Sweet Nothings تن أبي يعني أرلي رواي